0: فهمت سيدكي؟ زمرتوف؟
1: في زمار جروع أدوني.
0: لو لو بأمونا زمرت خاطو فاهي لما دايلي شاتت خاك هبا نكشيفتا لنجينا.